0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
3: سامر دديزة
2: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
3: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: FM Ankawa.
1: أنكاوا هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على أنكاوا ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم، طقس أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة. أنكاوا هذا الصباح من راديو أنكاوا كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني وفانيسيا متي. صباحكم أنكاوا، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
1: أنكاوا هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو سبعة، يوم الخميس الساعة سبعة المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو سبعة، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة واحدة الظهر على راديو عنكاوا.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 17 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

تيخ قربي قاربي دن ومعنى زمار لنا أخملة تخين برميتي شاري بقاربي كم زمتا خلدوخينا ولم خيطة برخاصة سكينة قودة غريبوتا إنا أبطير أسناد المسكينة ها؟

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بو خد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوى

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

0: east, go west, Radio Ankawa, it's the best.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
2: شو رأيك كاسدوران في الدنيا واندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزق ياثت برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

ادم تو خمرخته اما پرسکال دان که و.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

صباح الخير يا عنكاوة، يا قديسة الحلوة، يا امرأة تتمشط بالحب وترتديه. صباح البشرى لكل بعيد، لكل غريب أضاع الطريق، تاه وتعثر واعتمد بوصلة القلب للوصول إلى عينيها. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا والدورة؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: انت اختصرت الناس شكل ومنطوق.
1: الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل شروط التقديم والمنح زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

0: کاسولیکی له ولیر د سپیکرنی ناونوسین بو سالی نوې خويندن را ده ګینید بو همو بشو کولجکان زانکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن به شکل خزانی زانکو کاسولیکی بو ورګرتن زانیاری دربارې ناوټومر کړدنو مرزکان ورګرتن اسکولاشپ په وسته سدانی کمپ زانکو کاسولیکی بکن لاروجی شمه بو پنشم لکشمیر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا زانکوی کاسولیکی کراوه بو هموان سی یو ای زانکویک بو هموان
1: یا ابها المدن یا عنکاوه یا دره تزین جبین کردستانی باسمه کالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج يا مدينة الخير يا مهد الكرم تعانق السماء بكل شموخ وإباء في أرضك الطيبة تزهر الأحلام وتشرق الآمال كنجوم في سماك أنت الحضارة أنت الجمال أنت العراقة التي تغني عن كل كلام يا أرض الأجداد يا منبع الفخر تحيط بك القصص كأنها سحر يروى في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد أنت الماضي أنت الحاضر أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز سلاما يا عنكاوة سلاما يا مدينة التآخي

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير. كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة، ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معثرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

ها قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثة وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا الذبذبة شؤوت الشي بوينت شؤوت.

0: صباح الخير كل مستمعينا ومشاهدينا من أهالي عنكاوا وأهلنا من كل مكان. صباحكم فرح حب دفء واللمة الحلوة من وين ما كنتوا تسمعونا عبر راديو عنكاوا وبتردد 97.7 وتشاهدونا عن طريق البث المباشر على صفحة الفيسبوك. رح أكون وياكم فانيسيا وزميلتي بالاستوديو إيفيت من برنامجكم اللي تحبوه عنكاوا هذا الصباح. وأتصبح على زميلتي. صباح الخير إيفيت.
1: صباح الخير والعافية والبركة ويوم حلو سعيد نتمنى لكم إذا كنت تسمعونا أو تشوفونا على بث اللايف على الفيسبوك.

واليوم أمام إيقاع العصر السريع تغيرت الملامح وتسارعت عجلة الحياة. يبرز السؤال الجوهري: هل ما زالت المائدة تجمعنا؟ أم أصبحت مجرد قطعة آثاث تشهد على زمن التجمع الدافئ؟ ومحور حلقتنا لليوم: هل ما زالت العائلة تجتمع حول مائدة واحدة؟ أكيد نستقبل آراءكم ومداخلاتكم على أرقام كورك 0750-380-00-333 وأسيا سيل 0773-080-00-333 وخدمة الواتساب متاحة أيضا، ومجرد اتصالكم يدخل اسمكم القرعة على الجائزة وهي غسل مصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني.

0: إيفيت، أكو عوائل اليوم ما زالت تجتمع على مائدة واحدة، وهذا الشيء جدا نادر بهذا الزمن فعلا. وحتى لو العائلة اجتمعت يوم أو يومين بالأسبوع فهاي نعمة كبيرة بالنسبة لهذا الزمن وهذا العصر. فأكو هواي أسباب تخلي العائلة يعني تقلل من هذا التواصل، هذا الاجتماع حول المائدة. أهم هاي الأسباب هو ضغوط الحياة العصرية، ممكن يكون يعني زيادة ساعات الدوام الأب والأم أو الأبناء إذا كانوا شباب وبالغين. وهم سبب الثاني اللي هو التكنولوجيا، كل واحد قاعد على تليفونه، وأكل اللي يروح يشوف المسلسل والفيلم اللي يريده ويأكل يعني. وهم الوجبات الجاهزة صار أسهل شيء إن تطلبين أكل وحدك وتأكلين وحدك
1: فعلا،
0: وهاي كلها يعني أسباب تقلل من إنه العائلة تجتمع حول مائدة واحدة.
1: فعلا شو ما قلتي، ساعات العمل الطويلة صار هواية تأثر على الحياة. يمكن الأب والأم يكونوا موظفين، أو يمكن الأبناء راح يكونون طلاب. هسه صاير ساعات الدوام طويلة أيضا للطلاب، يعني يرجعون بالساعة 2 أو أكثر. يمكن الأم ماكلة خلينا نقول، أو يمكن جاي تنتظرهم، بس حتى لو أجى الطفل الصغير يمكن كبير بعدها بالدوام، فهاي ده تصير هنا خلل، تتحول المائدة اللي هي شيء طبيعي تتحول إلى حدث أسبوعي أو نادر، ما راح دائما يجتمعون حول المائدة. يمكن يصير عادة أما نهاية الأسبوع أو فقط بالعياد والمناسبات، يعني ما جاي ترهم إنه يجتمعون كل أيام الأسبوع أفراد العائلة، بسبب شو ما قلتي إنه جاي يصير هواية تغييرات وهواية ظروف خارج عن إرادة. أكيد واحد ما يريد يترك هذا الشيء، يعني كلش دفو العائلة، كلش يفرق من تقعدين، من تسولفين ويا عائلتك، من تحكين،
0: جزء من العادات والتقاليد أو الأرث
1: فعلا
0: من عائلتنا.
1: شو ما قلتي هم أجهزة ذكية، أجهزة ذكية هواية جاي تاخذ من حياتنا. يمكن حتى لو احنا قاعدين ناكل وبيدنا الموبايل، اما جاي نحكي، جاي نتفرج، فكل شيء ما جاي. يمكن تسوين فت كونتاكت ويا اهل البيت حتى لو ما تسولفين، انه انت شويه جاي تبتسمين، جاي تحكين فد حكايه. اما من يكون اكو موبايل بالنص وشاشه، ماكو اي تواصل، ماكو اي كونتاكت بين افراد العائله
0: فعلا.

0: طبعا الأثر النفسي والتربوي، العلماء يشوفون أنه من ما يتواجدون أفراد العائلة حول هذا الطقس اللي نسميه الطقس العائلي، يقلل روابط الانتماء، يعني ما كفت كونكشن يصير بين أفراد العائلة، ويضعف الحوار بيناتهم، لأن يعتبرون مائدة الطعام صمام أمان لمشاعر الأفراد، ويعالجون مشكلاتهم اليومية بصورة غير مباشرة. خلونا ناخذ اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: ألو صباح الخير.
2: صباح الخير وانت بحياتي.
0: أهلا وهلا صباح الأنوار. اسم عفوا؟
2: وفاء.
0: وفاء شنو؟
2: السمعاني.
0: يا هلا يا أهلا وسهلا. شلون الجو وياك؟
2: الحمد لله، يعني طيب
0: لهذا وبعد بغضت. الحمد لله. سمعتي محور حلقتنا؟
2: ايه سمعتونه.
0: زين، وانتو شنو اكثر وجبة تلتمون بيها سوا، او اكثر وقت تلتمون بيه سوا، او اكثر اكلة خلي نقولها؟
2: صدقي انا اولادي بصراحه يعني موظفين بالموصل، انا بالنسبه لي انتظر ابني دي يجي من الدوام حتى اتغدى معها، لاني اكل وحدي.
0: بالعافيه. طبعا
2: تسلمين. بس اشلو مرات تشعين، يعني يختلف الوقت، انا عندي حب معين اخذه لازم اقوم اكل.
0: صحه وعافيه. فعلا تضطرين انه تاكلين بوقت معين، لانه شو ما قلتي مثلا عندك اكل او عندك حبه، طبعا هذا هم حقك يعني بالاخير شيء اكيد.
2: بس اكله الدسمه المليحه نعملها جمعه وسبت، يا ام الجمعين انا واولادي الشباب.
0: حلو بالعافيه، يعني هذا ما صار ارث بالاخير، الحمد لله اكو ايام بالاسبوع واحد ياكل بيها سويه.
2: لا عندنا ناكل سويه، بس حكي كثير يعني محادثات لا ماكو كثير.
0: نعم
2: شيء بحده.
0: نعم
2: يقعدون كل واحد يعني ماسك شغل وماسك موبايل ماسك شغلات، يعني
0: نعم
2: كل واحد عنده شغلات، يعني
0: أهم شيء يبتعد الموبايل عن المائدة، هذا كل الزين، شوي يصير تواصل بين أفراد العائلة.
2: هي الأول التواصل يصير بس وقت الأكل.
0: فعلا يجتمعون على المائدة ويسولفون يفتحون الحديث.
1: أخت وفاء، تقدرين تحكي لنا أنه قبل جيلكم شون كانت عائلة تجتمع، وهسه يعني هل اكو
0: مثل فروقات خلينا نقول؟ فعلا
2: ايه صدقي كثير اكو فروقات. قبل يجي الاب وكل عشنا مع بيت احنا طبعا.
0: نعم.
2: تقعد الحمي يقعد الحمو، انا حموي مع الحقدون الله يرحمه، حميتي موجوده، نقعد كلتنا على المائده سوا انا وزوجي وحميتي، ناكل نسولف ناخذ نعطي، ما كان اكو موبايلات ونلتهي. نعم. بالموبايلات
0: والضغوط النفسيه والشغل جاي بعد العائله.
2: صراحة قبل كانت يعني راحتنا النفسية أكثر، كانت
0: فعلا
2: ما عندنا ضغوطات، حتى الحياة دمرتنا صراحة.
0: الله يقويكم.
1: الله يحفظكم ويديم اللمة الحلوة.
0: شكرا على اتصالك، كنت ملالك يوم حلو
2: حبيبي. الله يحفظك ويطول أمرك اليوم.
0: تسلمين. مع السلامة حبيبي.

0: ومستمعينا نستقبل اتصال ونقول مرحبا.
1: الو صباح الخير.
0: صباح الانوار.
2: صباح الخيرات.
1: الا مرحبا شلونكم؟
0: الحمد لله. شلونك؟
1: الحمد لله نشكر الله. اخذكم منى وياكم.
2: يا اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا
2: منى. شنو عفوا؟
1: لا هلا منى توما.
2: يا اهلا.
1: هلا بك.
0: شنو رايك عن موضوع حلقتنا لليوم؟
1: نعم.
0: شنو رايك عن موضوع حلقتنا لليوم؟
1: نعم. حلو. يعني الموضوع اكيد هو مهم يعني. ويعني هاي من تجتمع العائلة طبعا فتشي هذا كلش ضروري.
0: أكيد.
1: لكن نادر ما نشوفه هذا بهالوقت. هذا قبل لا قبل كان صحيح كثير هذا الشيء متوفر، لكن هسه ما أعرف يعني الحياة يعني ما أعرف، كل من عبالك ملتهي بشغله وما يعني نادر ما تجتمع يعني إلا قليل.
2: نعم
0: فعلا.
1: نعم وأكيد هذا طبعا هاي الموبايل هم له دور يعني، بحيث حتى الأطفال هسه يعني الموبايل وياهم حتى
2: بالأكل. ماكو موبايل. فعلا.
1: نعم.
0: شكرا جزيلا على اتصالك.
1: شكرا حياتي. تسلمون. شكراً. موفقين.
2: شكراً.
1: باي باي.
0: مع السلامة.
2: باي. ناخذ اتصال. صباح الخير.
3: الو صباح النور.
2: يا صباح الخير.
0: صباح الخير.
3: شكرا.

0: تمام تمام تمام كنا كلتنا فقد بيت فقد عائلة وضلعنا الأولاد والأحفاد وكلتنا، بس هسه تفرقنا الزمن، هسه فرقنا
1: فعلا.
0: يعني السافر سافر والغاح راح وجا وجا ومتهي بالأشغال،
1: نعم،
0: يعني ما كلتنا قاعدين على مائدة وحدي.
1: شو وقت آخر
0: كل
1: مرة
0: واحد
1: اجتمعتوا؟ ما تتذكري؟
0: نعم
1: شو وقت آخر مرة اجتمعتوا حول المائدة؟ شو وقت كانت؟ لما يجي على بالك.
0: كانت بلي بلي
1: اوكي.
0: هاي صارنا من 2014 كنا مهاجرين نحب الموصل.
1: نعم.
0: وكلتنا كنا قاعدين. اي نعم. واخر شيء من سافر ابني على الخارج اجتمعت كلتنا، بس عندي ابني هوني واحد، نحن كل ما عمل اكل طيب كل خميس جمعه يجي هو ومرته، يعني عائلته.
1: بالعافيه بالعافيه
0: طيبي.
1: بالعافية. وصلت ريحة الأكل لي منها. ها
0: تفضل
1: صحة وعافية. صحة وعافية عليكم. إن شاء الله دائما تجتمعون بالفرح والمسرات.
0: شكرا
1: على اتصالك عزيزتي.
0: يا هلا بيكي.
1: مع السلامة.
2: ونستقبل اتصال ونقول مرحبا.
3: الو.
2: اهلا وسهلا.
3: صباح الخير.
2: صباح الخير. شلونك؟
3: هلا بيك. الحمد لله حياتي. انت شلونك؟
2: اهلا. ويانا نور.
3: نور متي.
2: نور متي، شنو رايك عن موضوع حلقتنا لليوم؟
1: نور نورج.
2: شكرا. تسلمين.
3: نورتو.
1: شكرا. نور نورج،
2: شفتي الحلقة اليوم؟
3: طبعا. بالنسبة لي موضوع الحلقة مع اليوم، طبعا هسه بهذا الوقت وهذا الزمن متى تصير اجتماع العائلة الكل سوية، يعني بسبب انشغالات الأوضاع.
2: صحيح.
3: الصعبة يعني بهذا الزمن تحتاج كل الأسرة تشتغل، يعني أكثر الأسرة تشتغل، فمتى يتجمعون؟ يعني يمكن بس يوم الجمعة بيوم العطل يصير تجمع، بس بقية الأيام الكل متفرقة، يعني كل واحد موقع كل واحد وقت عمله. شكر يعني أكو من يعمل صباحا، أكو من يعمل مساء، أكو من يعمل توقيت محدد، يعني فمو مثل الزمن القبل اللي الزمن اللي راح أو الزمن الماضي. كانت العائلة واحد يشتغل بالعائلة يمكن كافي، يعني فكانت تشوفين الكل تجتمع. أما هذا الوقت الزمن تغير، يعني فأكثرهم دي يشتغلون خارج المنزل وما متواجدين في نفس الوقت بالمنزل، فما تشوفين انه دي يصير اجتماع يعني العائلة كلها سوية، الا يمكن بس يوم الجمعة. يوم يجوز يوم الجمعة ما تشوفوا بعض.
1: يلا الحمد لله كل يوم الجمعة هم
3: هذا هالوقت الانترنت هم يسوي انشغال، فما يخلي اجتماع الكل سوية، خاصة حتى لو يوم الجمعة، يعني أكو بعض اللي دينام لي عصر ما يقوم، أكو بعض اللي
1: هاي مصيبة
3: من وقت أوقاتهم تختلف.
1: فعلا فعلا.
3: فبسبب هم انشغال الانترنت هم يشغلهم، فما يصير اجتماع، كل واحد بغرفته ملتهي بالموبايل،
1: لازم وقت الأكل كل شيء ينطفي على مود العائلة تجتمع.
3: حتى أكو بعض يعني الأشخاص هم يأكلون هم الموبايل بإيدهم، يعني
1: صح.
3: ما دي يجتمعوا مع العائلة من شغلين بالموبايل وما يأكلون،
1: هم قاعدين على المائدة بس بالهم بغير مكان.
3: عفية. هي صحيح. هو هذا الزمن وهذا الوقت هيك، يعني هاي الظروف خلت الكل هيك تصير.
1: نعم نعم. شكرا على اتصالك وإن شاء الله دائما تلتمون
2: بخير. نورتينا.
3: تحياتي للمخرج.
1: شكرا. وصلت تحياتك.
3: مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: نستقبل اتصال ونقول مرحبا.
1: هلو.
0: صباح الخير.
1: صباح الخير. مرحبا.
0: شلونك؟ شلونك؟
1: الحمد لله بخير. ان شاء الله بخير يا ربي. انتم دائما
0: تسلمين. تسلمين اجمعين يا رب.
2: شنو رايك محور حلقتنا لليوم؟
1: طبعا انا فتحت هذا سمعت يعني بعد ما سمعته كثير بالاخير
0: موضوع
1: هو على الاجتماع العائله.
0: إينا.
1: موضوع يعني
0: حول المائدة واحدة
1: هسع يعني هذا هاي الزمن هذا يعني ما مثل قبل يعني قبل 10 سنين ما مثل هسه. طبعا الموبايل هو الأكثر شيء الرئيسي هو اللي أثر على العائلة أكثر شيء. الموبايل هو اللي فرق يعني حتى لو كون قاعدين بمناسبة أو قاعدين بأي مكان شوفين كل واحد ملتهي بموبايله.
0: صحيح.
1: ولا كأنه قاعد مع مع مع الجماعة مع الناس يعني هسه صارت حتى الحفلة شيء عادي يعني ما حتى ما هذيك الفرحة مثل كنا قبل نفرحها.
0: صحيح.
1: العائلة بالضبط واحد ما يعرف عن الآخر يعني في سبيل إنه كل واحد بديرة. أنا أحس يعني صار يعني أكثر بالعوائل هاك صارت يعني مع
2: فرقنا الوقت
1: يعني.
2: فعلا
1: مع.
2: نعم
1: ما أعرف كانت قبل العلاقات أقوى وأحسن وحتى حتى تربية الأولاد أثرت عليهم يعني ما أعرف أنا كانت قبل أكثر تقدرين تسيطرين على الطفل تقدرين أسسته معك وبعد يعني
2: صح كان روابط أسرية أقوى هم قبل كعائلة كلها يعني من العمام من الخوال كانت أقوى العلاقات الأسرية
0: هسه نقوي على قدنا ويا تشات جي بي تي
1: فعلا العصر الحديث يعني ما أعرف ما
2: غير النفوس غير النفوس هي هاي المشكلة
1: أشقد تتأخر بالعلاقات الاجتماعية أكثر
2: نعم عزيزتي شكرا على اتصالك وإن شاء الله دائما تجتمعون
0: من ويانا
1: بان بان بان
0: بان شنو
1: بان بان خزعل
0: تمام شكرا جزيلا على اتصالك
1: أهلا وسهلا هلا بك مع السلامة
2: مع السلامة
0: مستمعينا مشاهدينا اليوم يوم خاص ومهم بالنسبة إلي اليوم راح تكتمل مائدة أسرتنا وبيتنا اليوم خواتي اللي بأستراليا راح يوصلون العراق رويدة ومعين أوجه لهم تحية خاصة رويدة وصهري الغالي أمير عائلتهم الحلوة ما شايفتهم 12 سنة وأختي معين ما شايفتها سنة كاملة أعرف أنتوا هسه بالطيارة ما أدري إذا تشوفون البث أو لا إن شاء الله توصلون بسلامة ونشوفكم بخير مشتاقة لكم كلش مشتاقة لحضنكم وضحكنا سوا ولمتنا اليوم رح نضحك ونحكي وجها لوجه مو من خلف شاشة التليفون رح يرجع البيت يصير كل حياة ورح ترجع للضحكة ويرجع الدفء أهلا وسهلا بيكم رح تنورون بلدكم العراق رح ترجعون لأرضكم يعني أرض حضارتكم وصولكم وانتمائكم أتمنى لكم أوقات سعيدة أحبكم كلش
2: إن شاء الله إقامة ممتعة نتمناها إلهم ويوصلون بخير والسلامة
0: شكرا جزيلا
2: حبيبتي وفي النهاية تبقى العائلة هي المكان الذي نعود إليه مهما أخذتنا الحياة بعيدا مهما انشغلنا وغبنا يبقى دفء العائلة لا يتكرر

0: مستمعينا ومشاهدينا، ننتقل إلى فقرات الطقس. ونبدأ مدينة أربيل، حيث سجلت درجة الحرارة الصفراء 15 درجة مئوية، أما العظمى 30 درجة مئوية، والحالة الطقس غائم غالبا.
1: وفي دهوك سجلت درجة الحرارة الصغرى 11 درجة مئوية، أما الكبرى 25 درجة مئوية مع جو غائم جزئي.
0: أما في السليمانية، حيث سجلت درجة الحرارة الصغرى 15 درجة مئوية، أما العظمى 28 درجة مئوية، والجو غائم غالبا.
1: في كركوك سجلت درجة حرارة الصغرى 17 درجة مئوية، والكبرى 31 درجة مئوية مع جو غائم وفرص أمطار خفيفة.
0: وفي الموصل، حيث سجلت درجة الحرارة الصغرى 16 درجة مئوية، أما العظمى 32 درجة مئوية، والجو غائم جزئياً.
1: وفي العاصمة بغداد سجلت درجة الحرارة الصغرى 24 درجة مئوية، والعظمى 36 درجة مئوية، مع الجو صحو غالبا مع بعض الغيوم.
0: وأخيرا البصرة، حيث سجلت درجة الحرارة الصغرى 25 درجة مئوية، أما العظمى 42 درجة مئوية، طاقة صافي مع وجود سحب من فترة لأخرى.

0: خلوكم ويانا فقرة الأبراج. ونبدأ وياكم ويا برج الحمل. مهنيا يروج بعض الزملاء الإشاعات عن وضعك، لكنك تبقى صلبا وتحديدا في المركز المهم الذي أسنده إليك أرباب العمل. عاطفيا، صداقة قديمة تعود إلى الواجهة عن طريق المصادفة، لكن الشريك يشعر بالقلق فسارع إلى توضيح الأمور. صحيا، لا تستسلم للإحباط بسبب وضعك الصحي المتردي نوعا ما، بل كن متسلحا بالتفاؤل.
1: أما الثور مهنيا، هذا اليوم يفرض عليك أن تنظر إلى الأمور بطريقة أخرى وأن تتعلم كيف تحول الخسارة إلى ربح. عاطفيا، لا تتسرع في الموافقة على قرار مهم قبل أن تدرس الوضع من جميع جوانبه، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقا. صحيا، لكي تحافظ على صحتك السليمة ما عليك سوى ممارسة الرياضة 3 مرات على الأقل في الأسبوع.
0: برج الجوزاء، مهنيا يدعوك هذا اليوم المليء بالسلبيات إلى عدم التورط في قضايا أكبر، وخصوصا أن رياح التغيير بدأت تعصف باتجاهك. عاطفيا، حاول ترطيب الأجواء مع الشريك بعد ثورة الغضب التي انتابتك في الأيام الماضية. صحيا، لا تنجر وراء محاولات استدراجك إلى أن تثور وتغضب لتعريض وضعك الصحي للخطر.
1: والسرطان مهنيا، قد يفقدك هذا اليوم الظروف المشجعة على التحرك والاستثمار وتوظيف الأموال وتحقيق الأرباح. عاطفيا، كن طويل البال مع الشريك وامنحه مزيدا من الوقت، فهو ساعدك كثيرا ويستحق منك بعض التضحية. صحيا، تجنب قدر الإمكان الأماكن الرطبة، ولا سيما أنك تعاني الربو وضيقا في التنفس.
0: برج الأسد، مهنيا قد يعرقل طارئا هذا اليوم تقدمك في مجالك المهني، لكنك قادر على تخطي المصاعب مهما تكون شديدة. عاطفيا، كثرة التأجيل في حسم الأمور المصيرية تهدد علاقتك بالشريك وتدفعها إلى المزيد من التأزم. صحيا، قد تشعر بضيق في النفس وباضطراب مفاجئ في الرئتين بسبب إدمانك التدخين.

0: وبرج العذراء مهنيا يجعلك هذا اليوم تشغل نفسك بأمور صغيرة لن تنفعك بشيء، بل بالعكس قد تضيع لك وقتك وأنت بحاجة ماسة إلى كل ثانية. عاطفيا تمر بظرف صعب اليوم وأنت بأمس الحاجة إلى مساندة الشريك لتجاوز ما تواجهه بأقل ضرر ممكن. صحيا تنضم إلى إحدى الفرق أو المجموعات الرياضية وتواظب على المشاركة في جميع أنشطتها فتستفيد صحيا.
1: ومكملين وياكم ويا برج الميزان، مهنيا قد يولد هذا اليوم كلاما غير مقنع أو لا يتمتع بمصداقية، فتحاول معرفة الأسباب الكامنة وراء كل ما يحصل وتنجح في ذلك. عاطفيا تشعر بقوة العاطفة وتزداد رغبتك في التقرب من الشريك الذي تكن له الحب الكبير. صحيا إذا أحسست أن وضعك الصحي تحسن فهذا جراء إرشادات أصحاب الاختصاص في مجال التغذية.
0: أما برج العقرب مهنيا قد يجعلك هذا اليوم تتردد في تسلم مهمة مع أنك تمتلك قدرة على ذلك وتحقيق النجاح المطلوب. عاطفيا لا تحمل الشريك مسؤولية الأخطاء القديمة وحاول أن تتخطى ذلك برحابة صدر وبساطة. صحيا التدخين والإفراط في شرب الكحول والسهر سرعان ما تظهر نتائجهما على صحتك.
1: برج القوس مهنيا يحمل إليك هذا اليوم كلمات الإطراء والمديح والتهنئة فيسطع نجمك وتبدأ بمشروع جديد. عاطفيا تمنحك مساندة الحبيب في هذه المرحلة الاندفاع والتفاؤل في الحياة والتفكير في الخطوات المقبلة بثقة كبيرة جدا. صحيا انتبه لصحتك وانظر إلى الخيارات المتاحة أمامك للمحافظة عليها معافاة.
0: وننتقل إلى برج الجدي. مهنيا يطرأ اليوم ما يبشر بيوم دقيق من التجارب المرة، لكن النجاح يكون حليفك في نهاية المطاف. عاطفيا مهمة إقناع الشريك بالسير معك حتى النهاية ليست صعبة وتجاربه السابقة معك مشجعة جدا. صحيا أنت المسؤول عما آل إليه وضعك الصحي لأنك لم تلتزم بإرشادات الطبيب ولم تطبقها.
1: برج الدلو مهنيا حاول لا توظف طاقتك في مشاريع صغيرة لا خطط واضحة لها وانتظر حتى تعرض عليك المشاريع الكبيرة. عاطفيا يطلب منك الشريك أن تعطيه جوابا حاسما بشأن طبيعة العلاقة بينكما من دون أن يغفل عن أمور تهمكما. صحيا ترتاح من تعب أرهقك جدا وأبقاك في حالة صحية متذبذبة ومضطربة بعض الشيء.
0: وأخيرا برج الحوت مهنيا قد يطرأ اليوم ما يهدد بعض المشاريع على صعيد المهني ويكون المناخ ضاغطا جدا وملبدا بغيوم المشاكل. عاطفيا يحتاج الشريك اليوم إلى عاطفتك واهتمامك أكثر من أي وقت مضى، فاستمع إليه وأمن له ما يتمناه. صحيا القيام ببعض التمارين الخفيفة صباحا تساعد على تليين العضلات وخصوصا عضلات العنق والكتفين.

مستمعينا مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى فقرة معلومات صحية، صحتك بين إيديك. كشفت دراسات حديثة أن طريقة الكلام واضطرابات الصوت إلى جانب فقدان السمع قد تخفي إشارة مبكرة وتكشف عن مؤشرات للتراجع الإدراكي أو الخرف. والمعلومة الثانية تقول الإفراط في استخدام الشاشات قد يؤثر في نوم الطفل ونشاطه وعاداته اليومية، لذلك التوازن مهم.

0: ألو، صباح الخير.
1: ألو، صباح الخير عليك.
2: صباح الخير،
0: شونك؟
1: شلون؟ الحمد لله. شكرا. أنت مش شلونكم؟ أخباركم؟
0: الحمد لله. سمعتي محور حلقتنا لليوم؟
1: أكيد أكيد سمعتوني، وسمعت الخوات زي مش حاكة. صدقي تمام، يعني فعلا نكوي الدنيا والزمان كله تغير.
0: نعم،
1: صارت بقى الحياة تتطلب بعد أكثر. قبل كانت الحياة بسيطة، كانت بيئة بركي، الفلوس كانت بركي، الأهل كانوا بركي، قاعدة اللمي كانت بركي. هسا الكل التهى، اللي عنده سابق مشاوير أكثر، اللي قام يركض على عمله ما هو عمل عملين.
0: صارت الحياة أصعب،
1: صارت الحياة تغيرت. كسرت يعني أكثر عليه من الأولاد كثير، ما مثل ما إحنا كنا جيلنا قبل غير شكل. كنا نقعد ننتظر الأب يجي، وفرع على الوقت وعلى الموعد يجي، وإذا ما يجي كان يتصل مثلاً عندي شغل خذ راحتكم. هسا لا، هسا الكل تشحن، اتطشرت، الكل غابت، الكل ملتهي بحاله.
0: أكو بيهم اللي سافروا، فعلاً فعلاً أكو بيهم اللي سافروا.
1: اللي سافروا هاي مصيبة، اللي سافروا خطية يعني طبعاً أكيد، اللي وش حياته ودنيته غير شكل. أكيد طبعاً كل الدنيا تغيرت، بس تبقى الأهل يبقون يتواصلون مع أولادهم ويبقون يدعوا لهم،
0: تبقى العائلة هي الدفء.
1: يعني كل خير.
0: أكيد أكيد
1: أكيد طبعاً طبعاً أكيد طبعاً هي الدفء والحنان، حتى القرايب هم يعني ليش لا، يعني ويحد العام والخال هم كل هاي إذا كانوا حنين، إذا كانوا أمكم حبي
0: ما تسوى الدنيا كل شيء.
1: طبعاً حرام، طبعاً الله يحفظ لك ويقوي كل شيء.
0: شكراً شكراً، دائماً تجتمعون بخير وعافية. اسم حضرتك؟
1: آمين يا ربي. أم رنيم.
0: انطيني اسمك إذا ماكو زحمة.
1: زينة، زينة بهنام.
0: أوكي، شكراً على اتصالك، أتمنى لك يوم حلو.
1: شكراً.
0: مع السلامة.
2: مع السلامة.

0: والآن مع فقرة حدث في مثل هذا اليوم في 8 تشرين الأول عام 1991، استقلال كرواتيا وسلوفينيا. تحتفل كرواتيا بيوم استقلالها وذكرى قطع أول علاقاتها الدستورية مع يوغوسلافيا السابقة.
1: في عام 2010 منحت جائزة نوبل للسلام للمعارف الصيني ليو شيابو لنشاطه السلمي في حقوق الإنسان.
0: وفي 8 تشرين الأول عام 2021، الصحفيان ماريا ريسا وديمتري موراتوف ينالان جائزة نوبل للسلام.
1: وحدث في مثل هذا اليوم إلقاء القبض على الثائر الأرجنتيني الشهير تشي جيفارا برفقة عدد من رفاقه في بوليفيا قبل إعدامه لاحقاً، ذلك عام 1967.

0: مستقبلينا نستقبل اتصال ونقول ألو مرحبا.
1: ألو صباح الخير على هالبنات الحلوات.
0: شكرا جزيلا. صباح الخير. شلونك؟
1: نورتونا حياتي. شلونكم؟
0: شكرا بنورك. أهلا وسهلا.
1: الله يحفظكم. تحياتي لكم للكادر.
0: الاسم بلا زحمة.
1: حنان.
0: حنان شنو؟
1: عسكر.
0: شنو حنان؟
1: حنان عسكر.
2: عسكر.
0: أوكي. شنو رأيك عن موضوع حلقتنا لليوم؟
1: طبعا مواضيعكم كلها حلوة، وبالنسبة للموضوع هسه أكيد الدنيا تغيرت والواحد كل واحد ملتهي بالموبايل، ومع الأسف يعني هذا الشيء، يعني الموبايل مهم بس مو بكثرة، يعني الواحد ما يكون مدمن عليه
2: فعلا.
1: ونشكركم هواي على هالتقديم الرائع.
0: شكرا.
1: الله يحفظكم.
0: شكرا جزيلا. شكرا.
2: يحفظكم.
1: شكرا. تحياتي لكم.
0: السلام. شكرا. مع السلامة.
2: يوم حلو. نتمنى.

0: مستمعينا مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى فقرة علمية، جرعة من المعرفة وأسرار العالم.
1: النجوم التي تراها قد لا تكون موجودة الآن. بعض النجوم اللامعة في سمائنا قد تكون انتهت منذ زمن، لكن الضوء الحامل لصورتها لا زال يصل إلينا حتى الآن.
0: وهاي المعلومة للي عندهم فضول للفضاء. وصف رواد الفضاء العائدين من السير في الفضاء رائحته بأنها غريبة ومميزة، وتشبه رائحة المعادن الساخنة أو اللحم المحروق أو أبخرة اللحام.

0: مستمعينا ومشاهدينا، ننتقل إلى فقرات حكم وأمثال. والحكمة اليوم تقول ليني كولا ميكا فيرلي، الغموض ضروري، إذا ساعدت الناس في فهم من تكون لن يحترمونك أبدا. والمثل يقول نام على جرحك ولا تنام على حقد. اليوم إيفيت، من أنت من تسامحين أنت اللي ترتاحين.
1: شيء أكيد، أنام على جرحي ولا أنام، شو ما يقولون
0: سلام داخلي،
1: نام وانت مظلوم ولا تنام وانت ظالم، هذا أهم شيء.

0: قبل لا نختم خلونا نسوي القرعة ونشوف منو فاز ويانا. لا ما يصير هيك عندنا اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح الخيرات. شونكم أخباركم؟
0: الحمد لله. أنت شونك؟
2: والله الحمد لله بخير على الخير. البرنامج مالكم عودة من جديد.
0: شكراً خير يصيبك. سمعتي محور حلقتنا لليوم؟
2: حسب اللي قريته بالبوست مال البرنامج ما سمعت لين هسه بصراحة.
0: ماكو مشكلة يعني مثلا أنت من الناس اللي تجتمعون حول المائدة، أنتو كعائليا تجتمعون حول المائدة، ما صاير عندكم يعني مجال إنه أو الأفراد مال العائلة ما يكونون دائما مجتمعين؟ شو كنت آخر مرة اجتمعتوا؟
2: صدقي شوفي هي حسب الأوضاع وحسب الظروف وحسب هسه يعني أوقات العمل مو كلها مثلا ترجع بوقت واحد فشي. نعم. أكيد يعني عندنا مثلا يعني فقرة الفطور والغداء ما نكون مجتمعين بها، بس فقرة العشاء لا يوميا لازم نكون مجتمعين
0: على العشاء. لا خوش خوش نظام
2: يعني إيه لا يعني فقرة مثلا الفطور عندي أولادي وحمد غسى كل واحد بوقت زوجي. نعم. بوقت شغل مثلا. نعم. فكل. نعم. واحد يعني فتشي يعني بس وقت الغداء هم نفس الحالة مو كلهم يجتمعون يعني وقت الغداء نكون ثلاثة أربعة العائلة مجتمعين أبو البيت ما يكون موجود وقت الغداء.
0: يلا
2: يعني
0: الحمد لله الحمد لله أكو وجبة تجتمع.
1: نعم نعم.
2: العشاء إنه نجتمع بس من تجي العطل لا لازم الكل يكون مجتمع مقدر يعني نحس طعم الأكل يكون غير شكل من نكون عائليا مجتمعين.
0: بالعافية عليكم.
2: الله يعافيك نحس أكثر بيها بركة
0: فعلا طبعا يعني شيء أكيد
2: مائدة الطعام من تكون عائلة مجتمعة وأكيد يعني بدايتها تكون الصلاة وهاي يعني وحلو.
0: الله يبارك حياتكم
1: الله
0: ويبارك مائدتكم
1: ويحفظكم.
0: اسمك عفوا؟
2: أني سالي.
0: سالي شنو؟
2: سالي سمير.
0: شكرا إليك عزيزتي مع السلامة.
2: مع السلامة لو حبيبي بيفاي.

0: مستمعينا، عندنا اتصال ونقول مرحبا. عدنا اتصال نقول صباح الخير.
1: شلونكم؟
0: اهلا وسهلا، الحمد لله. تشونك؟
1: الحمد لله حياتي، منورين.
0: شكرا، تسلمين. نورج، من ويانا؟
1: لينا حبيبي، وياك لينا.
0: لينا شنو؟
2: عزيز.
1: لينا عزيز،
0: شنو ايش موضوع حلقتنا لليوم؟
1: طبعا الموضوع يعني كلش مهم، خصوصا يعني هذا الموضوع لازم يعني ينطرق حتى في العائلة، تعرف يعني خصوصا الأولاد يفيد، يعني هي لمة العائلة شيء كلش مهم صراحة، ويقوي علاقة يعني بين أفراد الأسرة، فأني هذا الشيء كلش أحبه يعني. فيعني كل بيت أكيد يكون عنده نظام. أنا بصراحة نظام مال بيت مالتي يعني إنه بالغدا يعني دائما نكون يعني كلنا متلمين، لأنه زوجي يعني يشتغل، فيعني ما يقدر يكون ويانا غير متواجد غير بس بالغداء، فما خلي أولادي يأكلون أبد إذا ما يجي أبوهم. أقولهم حتى لو صير ساعة ثنتين ننتظر بابا يجي نقعد كلنا يعني نتغدى سويا.
2: صحة وعافية.
1: فهاي لما كلش حلو أكيد حبيبتي.
0: حلو، خوش نظام.
2: أكيد قوي الترابط الأسري.
0: طبعا
1: أكيد طبعا.
2: نعم
1: والله يقوي الجميع.
2: شكرا
0: يحفظكم،
2: يوم حلو أتمنى عليك.
1: السلام.
2: خلونا هسا نسوي القرعة ونسحب اسم الفائز. وفاء سمعاني، مبروك، ربحتي ويانا جائزة مقدمة من غسل مصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني. تقدرون تستلمون الجائزة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
0: مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وفي الختام تعد المائدة رمزا مهما للتآلف والمحبة، لذلك تبقى المائدة أكثر من مجرد مكان لتناول الطعام، بل هي مساحة تجمعنا تقرب القلوب من بعضها. شكرا على استماعكم مشاهدتكم. كنت وياكم بالأعداد والتقديم فانيسيا، وزميلتي بالاستوديو إيفيت، والإخراج زميلنا المبدع سان بالندر. أتمنى لكم نهار سعيد وعطلة نهاية أسبوع سعيدة، ونلتقيكم بالحلقات الجاية. مع السلامة.
2: بداية الأسبوع الجاي. مع السلامة.
0: مع السلامة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباح يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

0: FM Ankawa.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير. كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

0: ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شو تشي بوينت شو
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجان

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

0: FM मान क्या हुआ? لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
0: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل شروط التقديم والمنح زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا وندورة؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني.
2: لياس ديراني،
0: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

مساء الخير، يسعد مساكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا على موجتنا 97.7. نهاية أسبوع سعيد لكل حدا عم يسمعنا ولكل حدا عم ينضم لنا مباشرة على السمع لنعيش نحن وياكم نهاية أسبوع مع أجمل الأغاني وأجمل الخبريات يلي رح نخبركم ياها ضمن برنامج استديو 7.

طبعا بدنا نقول مساء الخير واوقاتكم سعيده لكل حدا عم يتابعنا ويشوفنا لايف على صفحتنا على الفيسبوك. بدي اقول مساء الخير لروز عم بتقول مساء الخير والورد والياسمين منور الياس. اذا ممكن نسمع اغنيه عراقيه بهديه لكم لكل الاصدقاء اكيد يا روز.

يا حبيبي على الأغاني الحلوين يلي رح نعيش بأجمل الأجواء مع المخرج ريبين عسكر مثل ما تعودتوا. أنا معكم بالأعداد والتقديم اليزديراني. رح نسمعكم أخبارنا ورح نسمعكم خبريات الترند ورح نسمعكم كل الأغاني الحلوة. روح يا ريبين.

مساحة كبيرة والهواء بيحكم أغانينا وأجواءنا الرائعة وبرامجنا المميزة يلي بتسمعوها دايما عبر راديو عنكاوة على الموجة 97.7. اسمحوا لي اتشكر شكر كتير كبير لسبونسر البرنامج مطعم مارينا يلي بيقدم دعوة على العشاء بنهاية الحلقة لشخصين، فإن شاء الله يا رب اليوم كمان نسمع أصوات جديدة ويكون من نصيبهم أكيد الجائزة. وخليني أقول مساء الخير لنور إسماعيل عم تمسي علينا، عم تقول مساء النور والسرور، شكرا كتير. غاندي يسعد لي مساء، أوقاتك سعيدة يا حبيب القلب.

0: والحالة حالة.
1: بدي أقول مرحبا كتير كبيرة لصديقتي ميرا، عم تقول مساء الورد الياسي، تحياتي لإلك، شكرا. هالة كمان عم تقول منورين اشتقنا لكم، مساء الخير لنشتمان، عم تمسي علينا، عم تقول لي سعد مساك الياس الغالي، شكرا يا نشتمان، أنا هون، أهلا وسهلا فيك يا ميرا. طبعا مساء الخير لليندا كمان عم تقول منور الياس الورد، شكرا كتير لإلك، شكرا لكل حد عم يكتب لنا تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك.

كانوا يحكوا. بدنا نقول مساء الخير لشوان. عم بتقول مساء الخير. شنو البرنامج؟ طبعا برنامجنا برنامج منوع بيطلع عليكم كل يوم خميس الساعة 7 المساء استديو 7. في العديد من الفقرات في عنا خارج الصندوق، بنحكي عن موضوع بحلقتنا واكيد هلا ناطر اتصالاتكم. بعدين في عنا التوب تريند، عنا اخر الاصدارات الفنية والترندات يلي نازلة من اغاني. تحت الضوء بنسلط على فعاليات معينة عم بتصير وخاصة بعنكوة الحبيبة، ونهاية الحلقة عم بيكون معنا الأغنية المنسية. بنرجع لأغنية من الزمن الجميل، زمن العمالقة الفن بالعالم العربي. هاي هي فقرات برنامجنا أكيد يا شوان، ونحن سعيدين أكيد بكل الأشخاص الجديدة اللي بتنضم لنا على السمع وبتشوفنا وبتتابعنا. يلي بيحب يتواصل معنا، خدمة الواتس أب متاحة للجميع عبر كورك على 075-038-0033 وآسيا سيل على الرقم 077-30-800-333. وإذا ما لحقتوا الأرقام فوتوا على يعني صفحة الإذاعة، والأرقام موجودة أكيد من خلال البوست المخصص لبرنامجنا. هاي هي أرقامنا وهي هي أكيد أجواءنا الرائعة مثل ما تعودتوا. كل نهاية أسبوع عم نطلع عليكم، وخليني ذكر بأنه الإعادة عم تكون بكرة الساعة 1 الظهر. وفي عنا جائزة مقدمة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين. مجرد ما أنك ترفع التلفون وتقلنا ألو، اسمك بيدخل بالقرعة مباشرة. يلا بينما تجهز الأغنية خليني أذكركم بنرجع بالأرقام على كورك على 075-038-0033. روح

طبعا بدي اشكر التفاعل الرائع من خلال الاتصالات، انا بعتذر جدا، ومن خلال التعليقات الموجوده على صفحتنا على الفيسبوك. طبعا شوان عم بتقول انه هن نبعاد عن منطقه عنكاوا. شوان، يعني انت فيكي تهدي الجائزه لكل حدا قريب من المنطقه او لكل حدا؟ يعني في كتير عالم احيانا بتشارك من خارج اربيل ومن خارج عنكاوا من بلاد برا، وبيهدوا عائلاتهم الجائزه لكل حدا موجود بعنكاوا.

0: مش همان طول كتير على الاتصالات لأنه من بداية الحلقة في ضغط كتير كبير. وطبعا خلينا نروح نحن وياكم لأول فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي خارج الصندوق. موضوع حلقتنا لليوم عم نحكي ما في أحلى من جمعة العيلة وما في أحلى من لما بيكون في عنا يوم مخصص بأنه كل العيلة تجتمع على قعدة على خلينا نقول أكلة. يعني في ناس بتجتمع نهار الخميس يعني نهاية الأسبوع وفي ناس بتجتمع نهار الجمعة على الغداء. ولكن السر شو سر الخلافات يلي بتصير مع العيلة مع أبسط النقاشات بتصير على الأكل أو بضمن هاي الجمعات العائلة؟ وليش لما الجمعة يعني جمعة العائلة ليش اللمة هاي بده يكون في عنده الواحد أعصاب باردة كتير وبده يتحمل وأبسط نقاش ممكن يتحول لشرارة تولع الدنيا من خلال الأشخاص الموجودة؟ وهل أنتوا بالعائلة بتقدروا تمضوا يوم جمعة بدون ما يصير في خنايق ومشاكل؟ خلينا ناخد أول اتصال ومنقول ألو مساء الخير.
1: ألو مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: شلونك؟ شلون صحتك؟
0: والله تمام. أخبارك نادية؟
1: الحمد لله. لا نادية ولا رحاب ولا وفاء.
0: لينا غير وحدة. انت بس تقولي لي هدول لا معناته لينا.
1: هي هابي.
0: أخبارك لينا؟
1: الحمد لله. انت شلونك؟ يسعد نهارك يا ربي. كل النهارات يمك أسعد نهارك.
0: لك يخلي لي قلبك. لينا هاتي لشوف خبرينا يا لينا. أول شي كيفك مع جماعات العائلة؟
1: صدق أني من عندي أطفال أحس نفسي إنه
0: خرج التغطية أنا بهذا الموضوع.
1: يعني حتى ما أعرف شبدي وشقول يعني عن مدى
0: عن مدى البعيد.
1: يعني أنا هسه عندي أطفال من الذوق يعني فتشي إنه أنا يقولون أكلش طيب بس أنا ما أحس بأكل طيب.
0: لا والله لينا نحن شهود على هذا الموضوع. يا ما جايبتينا أكلات خدي مننا.
1: وإنت ما تعرف الملاحم اللي تصير.
0: بتصير يعني ملاحم عندكم بالبيت؟
1: فأني أبد أي لا يعني الملامح هو
0: الملامح المحا شو هي الكلمة؟ خلص الخنايا يا مخلوقة.
1: هي هذه هي هاي ملامح.
0: لا مو الملامح.
1: ملاحم أوكي ملاحم اللي تصير يا بني من وراء الأطفال بحيث حتى أنسى يعني أنسى اللغات يعني كلتها.
0: إيه والله.
1: قمت أفكر بجدياتي يعني هالشكل صار بي. بس ولا مرة ما أذكر أني ماكلة براحتي أو يعني ماكلة وما قايمة من الأكل. فما أدري يعني هو هذا حال كل يعني
0: كل العائلات
1: أطفال لو أني وضعي هالشكل ما أعرف.
0: يلا هلا منشوف شو وضع العائلات معنا. لينا شكرا كتير لك ولمشاركتك معنا.
1: شكرا.
0: نهاية أسبوع سعيد.
1: هلا
0: فيكي. هلا. أيضا خلينا نأخذ اتصال. ألو مساء الخير. يا ألو خالدة معلش هلا لك الاتصال من عندك شكله معلق. خلينا نرجع نعيد الاتصال لو سمحتي. خلينا نأخذ اتصال آخر من نقول ألو.
2: ألو مرحبا سيادة الياس.
0: مرحبتين
2: دولار.
0: والله خالدة معلش هلا لك الاتصال من عندك شكله معلق. خلينا نرجع نعيد الاتصال لو سمحتي. خلينا نأخذ اتصال آخر من نقول ألو.
2: ألو مرحبا سيادة الياس.
0: مرحبتين
2: دولار.
0: والله تمام نشكر الله. وانت كيفك؟
2: الحمد

0: كله بده يتدخل بالأكل وكله بده خلينا نقول يصير في مشاحنات على أبسط الأشياء ممكن تصير بالجامعة. ليه؟
1: لا ليش يصير مشاحنات؟
0: ما بيصير مشاحنات عندكم بالبيت؟ ما حدا بيتدخل بالطبخ؟ ما حدا بيقول لكم إنه ليش حاطين هيد أكل هون؟
1: لا لا ما حد لوا بالطبخ.
0: شو هالهدا؟
1: أنا أشطخ الأولاد يأكلون.
0: أبداً. يعني ما في مشاحنات.
1: أشطخ الشباب يأكلون.
0: إيه. يعني ما بيصير خلافات على أبسط الأشياء ممكن بنهاية العطلة.
1: نهائياً.
0: أبداً.
1: أبداً. أنا قلم يا أولاد حبيبي إيش تريدون أطبخ لكم؟ يوم بكيفك إيش تطبخين خلف الله عليك.
0: هيك يعني. حلو يلا شهنيين الله يخلي لك هالعيلة الحلوة يا رب.
1: شكراً. هلا شكراً فيك. يا حياتي.
0: هلا وفاء سلاماتي لإلك. هلا هلا هلا عيوني باي باي. باي. أيضاً خلينا ناخذ اتصال. ألو مساء الخير.
2: أيوة مساء الخير إلياس.
0: مساء الورد. هلا فيكي مدام سميرة.
2: كيفك أخبارك؟
0: أنا منيح. هلا أنت سميرة أخبارك يا مدام سميرة شو الأخبار؟
2: الحمد لله على ربي. شلونك كيفك أخبارك؟
0: أنا بألف خير. كيف نهاية الأسبوع معك؟
2: الحمد لله نشكر الله. الحمد لله الحمد لله نشكر
0: مدام
2: الله.
0: مدام سميرة أيمتى بتجتمعوا جمعة العيلة؟ نهار الخميس ولا الجمعة؟
2: نحن الجمعة الجمعة ابني حلو. يجي عندنا وناكل الدولمة والكبي والكشي.
0: حلو.
2: طيب أكل مصلاوي.
0: يا عيني يا عيني على الأكل المصلاوي. طيب سؤال، ليش نهار الجمعة بيصير في خلافات على أبسط الأشياء؟
2: نحن ما عندنا خلافات. نحن ما عندنا يعني
0: نقاشات. مثلا لما بتقعدوا انتم مثلا انتم حاطين كاسة الشاي مثلا ما ممكن تحكوا لكم موضوع ابنك يعصب انت تعصبي
2: سوالف طيبة.
0: هي سوالف طيبة. هذا ملح الحياة.
2: ملح الحياة.
0: هي الخلافات هي ملح الحياة تبع العيلة صح؟ بدي عيلة تطلع تعترف انه بيصير خنايا يا جماعة.
2: اكو خنايف كثير. بس الحمد لله ما عندنا خنايف الحمد لله.
0: يعني انت ما بتفصلي يعني انه تفصلي ما بين انه روقوا يا جماعه خلص ما بدك هالقد شبكون ولا يعني ما بتفصلي؟
2: لا لا لا لا الحمد لله الحمد لله.
0: ما بتصيري حكم بالبيت؟
2: لا الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله. الله يديم هالمحبه.
2: انا قاعد بحالي وانا بحالي. انا قاعد بحالي وانا بحالي
0: الحمد لله. اوكي اوكي سميره صح. نهايه اسبوع سعيد.
2: يا مرحبا. هلا عيني انا بالياس.
0: باي باي باي.
2: عشان الاغاني الحلوه.
0: شكرا.
2: ولا الجو المريبي.
0: يلا رمي لحي سمعي غنيه. باي باي.

0: ومعنا اتصال على الهواء. ألو مساء الخير.
1: مساء الأنوار، كيفك الياس؟
0: أهلا وسهلا، مين معنا؟
1: ليندا.
0: ليندا، ليندا أخبارك؟
1: الحمد لله، أنت أخبارك كيفك؟
0: والله نشكر الله بألف خير. ليندا
1: إن شاء الله دوم خير تكون.
0: الله يسلمك. ليندا هندايا صح؟
1: نعم نعم.
0: أوكي أوكي ليندا، خبرينا كيفك مع جماعات العائلة؟
1: والله كيف طيبة.
0: حلو، بتروحوا على بيت أهل جوزك ولا على بيت أهلك؟
1: والله بيت أهلي ما ننهم، بس اختي
0: هون اللي معوضة
1: كل شيء.
0: حلو، الله يخلي لك ياها يا رب. طب هات لنشوف، خبرينا بجمعات العيلة، ليش بيصير باللمة أحياناً أنه أبسط نقاش ممكن يتحول لخلاف؟
1: ما بيصير في تفاهم، بس إذا واحد بده ما يخلي
0: يصير
1: في تفاهم.
0: أوكي.
1: هو هاليوم واحد عم يجتمع فيه.
0: صح صح، حلو كتير.
1: يمشيها.
0: أيوة.
1: الحلوة قبل المرة يمشيها وهاي تنعدوا.
0: أيوة، هي يمكن لأنه بيصير في يعني أكتر من رأي يمكن بالجمعات، فمشان هيك صح. يمكن بيصير هي الخلافات بالعائلة.
1: بس إذا واحد يشتصر
0: ما في
1: خلافات.
0: أوكي، شكرا لك يا ليندا، نهاية أسبوع سعيد. هلا هلا، عيوني سلامات. أيضا اتصال جديد. ألو
2: ألو
0: ألو
2: ألو، شلونك استاذ الياس؟
0: أهلا وسهلا فيك. تمام، نشكر الله. وسام،
2: أخبارك؟
0: والله بألف خير. كيفك سيد وسام؟
2: والحمد لله، أخبارك أنت؟
0: والله تمام، ماشي الحال، طمني عنك وعن صحتك.
2: والله الحمد لله، أنت شلونك؟
0: والله منيح. سيد وسام، خبرنا، بتروحوا جمعة العيلة عبيت أهل عبيت أهلك ولا عبيت أهل زوجتك؟
2: بيت أهلي.
0: بيت أهلك. هات لشوف، خبرنا كيفك مع هالجمعات العيلة، بتحبها؟ حلوة.
2: شون؟
0: بتحب هاي الجامعة العائلة؟ حلوة
2: طبعا. شون سالفة؟ طيب. منها.
0: حلو حلو. طيب ليش أبسط نقاش؟ قلي ليش أبسط نقاش يعني بيصير بهاي الجامعات ممكن يتحول لشرارة وممكن يتحول لخلافات؟
2: لا لا، ما يتحول إن شاء الله.
0: ما بيتحول يعني كل هالجامعات
2: طلاب.
0: يعني صرنا مجموعين كتير، ولا مرة صار في خلاف على أي أبسط شيء، على صحن الكبة، على الدولمة.
2: صدق كل شيء ما يصير خلاف.
0: الحمد لله الحمد لله.
2: طيب يصير يوم الجمعة.
0: أيوة. حلو كتير. حلو حلو. الله يديم هالجمعة الحلوة يا رب.
2: هلا بيك.
0: هلا فيك. هلا عيوني. هلا. باي باي.

الصاحة كبيرة والهوى بيحكم، وإن شاء الله يا رب تكونوا مبسوطين معنا. بدنا نقول مساء الخير لهلا عم تقول روح يا ربين معلم، أجمل برنامج وأجمل أغاني، ولع الجو لطلوا على الضوء.

0: طبعا بدنا نقول انا بدي اعتذر من جميع المتصلين يلي عم يتصلوا، انا عم حاول اخذ قدر كم كبير من الاتصالات، بناخذ اتصال من نقول الو.
1: الو مرحبا ياسر.
0: مرحبتين، اهلا وسهلا. هلا، كيفك؟
1: كيفك؟
0: والله تمام، نشكر الله. مين معنا؟
1: والله لينا نجيب.
0: لينا نجيب، لك زمان لينا ما حكيتينا. الله يقويكي، الله يقويكي يا رب. لينا، كيف نهاية الأسبوع معك؟
1: والله الحمد لله، حسب يعني، مرة فرح، مرة حزن، والله
0: يعني التنوع، تنوع بالحياة، نعيش كل الأجواء.
1: تنوع طبعا، أكو يوم
0: هيك
1: ويوم
0: هيك،
1: والله كريم.
0: صحيح دائما وأبدا. لينا خبرينا، جمعة العيلة دائما بتكون يعني أغلب الأحيان بتكون نهار الجمعة، ليش بده ولازم يكون نهار الجمعة لازم الواحد يكون عنده أعصاب باردة؟ وليش أبسط نقاش ممكن يكون بالجمعة يتحول لجدل بالعيلة؟ ليه؟ هات لنشوف بصير عندكم.
1: لا والله واحد بيده يعني، إذا يصير جدل وإذا ما يصير جدل حسب التفاهم يعني، مثل المرأة والرجال وحسب الجهال، ومرات يقعدون بالبيت مرات نطلع وهيك يعني. بس إن شاء الله لا ما يصير
0: جدل يعني. ما بيصير مثلا إنه ماما ليش ما عملتينا مثلا دول، ما عملتينا مثلا غير أكلة، ما بيصير هي الخلافات. ماما ليش عملتي هي الأكلة، ما منحبه.
1: لا هذولي ما يعطيها دي بس هدول تعود الحمد لله هالموجود.
0: لينا هدول تعودتي عليهم، عادي صارت الأمور عندك. ما شاء الله العمر كله يا رب. أي هدول صاروا عادي الأمور.
1: يتعلمون ويعرفون يعني، هم حسب الإمكانية والحمد لله والشكر يعني.
0: صح. وأنت بتحاولي تساوي توافق بالعيلة، مرة من هيك ومرة من هيك. يلا الجمعة الجاية بنعمل لك. أوكي لينا، نهاية أسبوع سعيد. باي باي.

يعني غنينا رائعة جدا، شكرا ربين فعلا على الأجواء يلي عم تعيشنا وإياها، ولكن صار الوقت بأنه نتعرف على الفقرة الثانية اللي هي توب تريند لنعرف آخر الإصدارات الفنية وشو عنا أغاني هذا الأسبوع من عندك يا ربين. والبداية أكيد مع الفنان مازن توما يلي طرح أغنيته الجديدة تحت عنوان طالوبي طالوبي، وهي من كلمات وألحان داود برخو، أما التوزيع الموسيقي لنانو برخو، الميكس والماسترينج لشيراك تاتوسيان، أما تم تصوير الأغنية تحت إدارة المخرج ريمان قودة.

أكيد بدنا نقول ألف مبروك لمازن توما، ورح نروح للفنانة أصيل هميم يلي أطلقت أحدث أعمالها الغنائية تحت عنوان عشان العشرة. هي من كلمات شلمان الخضري، أما الألحان لعلي هميم والتوزيع علي البهرمي، أما المكس والماسترينج لجاسم محمد.

0: وخلينا ناخذ اتصال قبل ما نروح لاغنيه جديده. الو
1: الو، كيفك الياس؟ مساء الخير.
0: مساء الورد، اهلا وسهلا فيك. نوزاد؟
1: لا، فرهاد.
0: فرهاد، اخبارك؟
1: الحمد لله، انت زين؟ انت اخبارك؟
0: والله نشكر الله. فرهاد، بس ذكرني باسم العائله.
1: فرهاد نجيب.
0: نجيب، اهلا وسهلا.
1: متصل قديم بس هاي الايام ما بدي اتصل.
0: بعرف والله. ايه خير.
1: كنت اتصل.
0: ايه.
1: بس هاي الفترة ماكو.
0: ليش غيبتك؟ خير ان شاء الله؟ يعني امورك تمام؟
1: لا والله الحمد لله والشكر، يعني ماكو مجال يعني صراحة.
0: ايه اذا هيك بسيطة بسيطة بسيطة. يا فرهاد. فرهاد هات لشوف، جامعة العيلة اكيد حلوة وبتحلى مع اللمة، ولكن خبرنا ليش العيلة لما بيكون في جامعة ابسط نقاش ممكن يتحول لخلافات بالعيلة؟ يعني بتعلى الصوت.
1: يعني مو كل صراحة.
0: مو الكل.
1: لا يعني مو الكل هسه احنا ليش كل يوم الخميس مثلا الجمعه نروح يوم اهلي نقعد نحكي ماكو خلافات الحمد لله والشكر.
0: نشكر الله.
1: بس اكو ناس يقعدون مثلا يحكون، واحد يحكي شيء واحد يتحمس. يحكي شيء يصير خلافات
0: لك. ايه هو هذا الموضوع،
1: طبيعته وكل واحد الشكل. مو اكو اطباع طبع
0: صح
1: اكو اطباع الناس حبيبي.
0: يعني معناته تختلف الاطباع لما بيكونوا يمكن الجمع العيله بيختلف طبع شخص. لهيك بيصير في هذا النقاش وبيعلى الواحد صوته احيانا.
1: طبعا حبيبي.
0: اوكي فرهاد، بدي اتمنى لك نهايه عزيزي. اسبوع سعيد حبيب القلب، ونحن سعيدين جدا بتواصلك معنا يا فرهاد.
1: تسلم حبيبي، الله يخليك.
0: الله يسلمك، سلامات لك. باي باي.
1: أنا عزيزي، مع السلامة.
0: طبعا بدنا نقول مساء الخير لخالدة عم تتواصل معنا. خالدة موجودة لك ها؟ اتصال خالدة على الفيس وعلى الواتس. مساء الخير. أهلا وسهلا.
2: مساء الخير. أهلا وسهلا.
0: أخبارك مدام خالدة؟ شو الأخبار؟
2: هلا بيك، مشكلة ضابط، كيفك؟
0: دائما وأبدا يا رب.
2: إن شاء الله يا رب.
0: مدام خالدة بس ذكريني باسم العائلة. خالدة شو؟
2: موسى.
0: اوكي. مدام خالدة اللي لنا جامعة العيلة كيف معكم؟
2: الحمد لله نحن عائلتنا صغيرة، يعني انا مسافرة امريكا ورجعت هون عند اخي.
0: الحمد لله.
2: هو وحده بس عائلتي كلها بامريكا ما عندي
0: حد. حلو. يعني لما رحتي على امريكا كيف كانت الجامعة هونيك؟
2: هونيك حلو، يعني صراحة هونيك اكثر من هونيك. كل الاهل كله كان هونيك الاحد والسبت بنجي يعني لما
0: العطلة. صحيح صحيح صحيح. بس ما بيصير خلافات بالعائلة؟ ما بتتناقشوا انه ليش جايبين هاي الاكلة؟ والله هاي الاكلة مو طيبة او مثلا هيك. يعني
2: هوني كان بيتفقوا انه يتخابروا كل احد والسبت الجمعة ويجيبوا اكلات. انت عملي كذا انا راح اعمل كذا.
0: حلو فهيك. يصير اتفاق.
2: بس هو حلو اللمة بالعائلة ولا زالت اللمة بكل الدول العربية.
0: الحمد لله.
2: هي حلوة.
0: صحيح.
2: بس فقط الضغط اللي يصير، يعني الأب يريد الراحة بهذا اليوم. الأم تريد شوي استراحة فتطلب مثلا مرات استراحة من إذا كان عنده بنت أو أحد يساعده بالعمل الغذاء أو تنظيم المنزل.
0: صح
2: يعني أنا أشوفه يكون هذا اليوم لا يكون من وقت ما يخلص التجمع الأسري والأكل يصير فد هدوء
0: بالعائلة.
2: يخلي بغرفته.
0: صح.
2: واحد يقرأ، واحد في حديقة. يعني خلي يصير فد بعد شوي،
0: ناس عم تشرب شاي. صحيح يعني هيك يكون
2: يعني
0: في هاي الكنكنة
2: على عمل أو على مال أو على كذا.
0: ايه خلص قاعدين مبسوطين بلاها هالنقاشات اللي بتصير.
2: هذا اليوم فقط للاستراحة.
0: صح.
2: يعني مثل ما أقول استراحة الفكر راح تكون بعد اليوم
0: 100%
2: للأسرة أو للأم أو للأولاد. يعني لا يصير بينه ضغوطات. أنا ما أعرف هذا اللي أقول يعني
0: 100% كلامك.
2: بيها ضغوطات.
0: صح. مدام خالدة شكرا كتير لك، شكرا لتواصلك معنا. نهاية أسبوع سعيد. هلا سلامات. باي. خلينا نروح لأغنية جديدة مع الفنان سيف عامر يلي أطلق أغنيته الجديدة تحت عنوان حبك انباع. هي من كلمات حيدر الياسري، أما الألحان لسيف عامر. التوزيع الموسيقي لأحمد عامر، ميكس والماسترينج أيضا أحمد عامر، وتم تصوير الأغنية تحت إدارة المخرج رحان.

وخلينا نروح لخبر جديد من أخبارنا الفنية مع الفنان وليد العسل يلي أطلق أحدث أعماله الغنائية تحت عنوان مكانك قلبي، وهي من كلمات سعد العبيدي وعيسى محمد، أما الألحان لوضاح كريم والتوزيع والمكس لحسام كامل. تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج عبد الوهاب الخطيب.

أغنية متت في أو متت بيك للفنانة نور الزين عم تتجاوز حاجز المليون من بداية طرحها. هي من كلمات رامي العبودي ألحان نور الزين، عم توزيع لعمار عدنان ميكس والماسترينج لأيسر قاسم.

وخلينا آخر خبر موجود معنا بالتوب تريند. عادت النجمة شيرين عبد الوهاب لجمهورها من خلال أغنيتين جداد. الأولى طبعا هي تحت عنوان خاية من كلمات أيمن بهجة أمر، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم وماسترينج لتوما. أما الأغنية الثانية فكانت بعنوان كان عندك كم سنة، هي من كلمات أمير تعيمة وألحان مديان وتوزيع أيضا تومه.

ومن توب ترند خلينا نروح لخبر وحيد موجود معنا واللي الفقرة الثالثة واللي هي تحت الضوء. شوفي عنا خبر اليوم من عندك يا ربين. ينظم الاتحاد الأدباء والكتاب السريان بالتعاون مع الجمعية الثقافية الكلدانية يوم الجمعة 29 الأول أمسية أدبية بتتضمن حفل توقيع مجموعة شعرية للشاعر كارمان دوخ دوخ كاميران دوخكا. وطبعا هي الأمسية بعنوان نجمة على الأرض. طبعا الأمسية رح تكون بقاعة جمعية الثقافة الكلدانية بمدينة عنكاوا الساعة 6 مساء، ورح يتولى إدارة الجلسة الإعلامية زميلنا أكيد فابيان نويل ضمن أمسية بتسعى للاحتفاء بالشعر والأدب السرياني والكلداني، وفتح مساحة أكيد للتفاعل ومع التجارب الشعرية المعاصرة. وخليني نذكر بأنه الدعوة رح تكون عامة. ومن تحت الضوء خلينا نروح للفقرة الأخيرة موجودة معنا واللي هي الأغنية المنسية.

الفنانة وحيدة خليل واسمها الحقيقي مريم عبد الله جمعة هي واحدة من أبرز القامات الغنائية الريفية العراقية وواحدة من الأصوات النسائية النادرة يلي تركت بصمة لا تمحى بتاريخ الموسيقى العراقية. وكانت وحيدة خليل بتملك شغف كتير كبير بالمواويل والفن الريفي والشعر الشعبي المغنى. انتقلت لبغداد بالأربعينات القرن الماضي، وعند دخولها للإذاعة العراقية كان الصوت النسوي الوحيد يلي عم بيغني اللون الريفي بهديك الفترة قبل ظهور الفنانة لميعة توفيق.

وبدأت وحيدة خليل بأغنيتها الأولى وهي يما ذاك أهواي، والتي كانت من الألحان ناظم النعيمي، واللي أيضا لحن لها العديد من الملحنين العراقيين اللامعين، بنذكر منهم عباس جميل ومحمد النوشي. وطبعا الأغنية اللي عم نسمع حاليا من الأغاني الرائعة جدا للفنانة وحيدة خليل، واللي هي تحت عنوان أنا وخلي.

أنا وخلي يلي تم تسجيلها ونشرت عام 1962 وهي من كلمات جبور النجار، أما الألحان فكان لكاظم الحريري.

يعني دايما منحاول من خلال برنامجنا ومن خلال برامجنا جميعا بأنه نحن نلم بهي القامات الفنية الكبيرة يلي تركت إرث كتير كبير بالموسيقى وخلتنا دايما نعيش بزمن رائع وجميل جدا ونستحضره عبر خلينا نقول هذا الزمان وعبر الإذاعة الأجمل والأحلى راديو عنكاوا. طبعا أكيد الفنانة وحيدة خليل عندها العديد من الأغاني الرائعة جدا ونحن حبينا نخص بحلقتنا اليوم لنحكي عن هالأغنية أنا وخلي. طبعا وصلنا نحن وياكم مستمعينا لنهاية حلقتنا اليوم ورح نعرف أكيد من هو الرابح أو رابحة الموجودة معنا من خلال القرعة. خليني نذكر بأنه الجائزة مقدمة من مطعم مارينا دعوة على العشاء لشخصين. بدنا نقول ألف مبروك لليندا هندايا. طبعا ألف مبروك لك يا ليندا، الجائزة مقدمة من مطعم مارينا دعوة على العشاء لشخصين. تقبلوا تحيات رفقنا بغرفة الإخراج ربين عسكر، كنت معكم بالإعداد والتقديم اليزديراني. بدي ودعكم وإن شاء الله يا رب تكون بكرة جمعة سعيدة للجميع ولمة حلوة للعائلة. ما تنسوا الإعادة بكرة الساعة 1 الظهر. أنا بلاقيكم الخميس القادم الساعة 7. باي باي للكل.

پیشمرگا لامطه تقلیم کردستان کل تخصاد ناتورو فدآر او مات پایش پریسا لیتا و شاری را مالوخت زیدی پاسوخت چخلبت دذم دغلاپ دولار ایثا و پاسوخت قذمیتا ناتورو فلقبلتا دسبخیافت خومای و خامیت چیند نبقاثا بقو افرا موزاغد آر ایث برس المطر رعمای دکواث پریشه بقو عراق بنتاغون مبقث المدبرانوثا قندرونيتا الشولام الطياوة العودوياثا فاقو داير ويخي القوبة الإيران إيران مودع دعوادد أويوثا عم شلطانوثا دعمان علم شختد معبرا شينايا بهرمز

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

البيشمركة لم تصل إقليم كردستان أي منظومة للدفاع الجوي، وما يتم تداوله عار عن الصحة. مستشار الزيدي: تعديل السعر الصرفي خطوة احترازية لامتصاص الصدمات الإقليمية وحماية الاستقرار المالي. الأنواء الجوية: فرص لزخات رعدية بمناطق متفرقة من العراق. البنتاغون يوجه القيادة المركزية باستكمال الاستعدادات لعمليات عسكرية واسعة ضد إيران. إيران تعلن الاتفاق مع سلطنة عمان على إحداثيات الممرات الآمنة في هرمز.

0: شعودشی پوین شعود.
1: يبرز قال دعن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ إيدي أعلناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دعن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

0: کاسولیکی له ولیر د سپیکرنی نانوسیم بو سالی نوې خويندن را ده ګینید بو همو بشو کولجکان زانکو قطاب یعنی خوازیات دتوانن ببن ببشک لخیزانی زانکوی کاسولیکی بو ورګرتن زانیاری دربارۍ ناوټومار کړدونو مرزکانی ورګرتن اسکولاشپ پیوسته سدانی کمپی زانکوی کاسولیکی بکن لاروجی شما بو پنشم لکاشمیر هشتونی بیانی تاکو چارونی ایوارا زانکوی کاسولیکی کراوه بو هموان سی یو ای زانکویک بو هموان
1: على شرفات الأمل تجول بأفكارها هي أحلى من كل المدن ترتدي وشاحها الأبيض تتنقل بين أزقة الذكريات تجوب شوارع الحنين يطول شوقها لفجر جديد عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

كفى كفى مناما فجلد الذات أدماني.

پیش مرگا لامطه دقلیمت کردستان کل تخصاد ناطرو فد آر او مات پایش پریسا لیتا و شاری را مالوخت زیدی پاسوخت چخلت دذم دغلاپ دولار ایثا و پاسوخت قذمیتا ناطرو فلقبلتا دسبخیافت خومای و خامیت چیند نبقاثا بگو افرا موزاغد آر ایث برس المطر رعمای دکواث پریشه بگو عراق بنتاغون مبقث المدبرانوثا قندرونيتا الشولام الطياوة العودوياثا فاقو داير ويخي عقوبة إيران إيران مودع دعوادد أويوثا عم شلطانوثا دعمان علم شختد معبرا شينايا بهرمز

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

البيشمركة لم تصل إقليم كردستان أي منظومة للدفاع الجوي، وما يتم تداوله عار عن الصحة. مستشار الزيدي: تعديل السعر الصرفي خطوة احترازية لامتصاص الصدمات الإقليمية وحماية الاستقرار المالي. الأنواء الجوية: فرص لزخات رعدية بمناطق متفرقة من العراق. البنتاغون يوجه القيادة المركزية باستكمال الاستعدادات لعمليات عسكرية واسعة ضد إيران. إيران تعلن الاتفاق مع سلطنة عمان على إحداثيات الممرات الآمنة في هرمز.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة، كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة، كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير. كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم.
2: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
1: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
2: وفانيسيا متي.
1: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
3: 97.7.
0: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
3: سبعة وتسعين.